0: Seven, ladies and gentlemen.
1: ريفة ودوحة، ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفة ودوحة. من أشعار سمو الشيخ الدكتور حجاج بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام.